0: يسبو يونسين
1: كسر
0: اخر يسبو يان دخسا يوم دناسون سينسا جات يما نيمور يمور سينسا انا ودي فيا اتس ديال غزاريس بن يان ميسابو يان سيرتي غزريكي اي كي بي سي مانا تشوا
1: غانا مي تشوا
0: تشوا غوسينسا
1: بخشيت غزار سابتا يري مول بن نازين يان دي بي ام كيسان يران دي تونتا ما تدخل سيل بنا جوما تاندو تخص باش ندي كيناتي غورمنت اس خاص كيناتي نيال باش نسايات بانلا غاتسوكشي روغز بندوك كوي زغدون كران عطا فاسيلتي كان مالك تشوسي تكنولوجي ستولي كان عطا موبايل كان كوان دي ايكيس ايكيسان اي بيار زاسان موجودا سوكلا لوكسو لوكسو غومبول لني تشينيان نين تشينيان توك ماتي ساغات بان لا روغز لبشوسن زاي ني غولا ساتاريس بي ام كيسان سكولا ماتي ساغات بان لا من ردموس بيرز ردمو كوان سان دي اسبيران لا سابا زوتو جان فانتوك لنوك ني سانسيكا بروجرام ني غولا ساتاري تشي فشنجي سالي ماتي ساغات بان لا
0: ني فرين بوديان كي خاصكار مين تشيسبو بي ام كيسان farmer sagaju
1: kasa
0: nyan misapu rang account sak check bp yap na national and intelligence ki ga farmers is dafsad 4 mahina chachinga ti farmers sagaj zubase nima dese du da posa nirazar na nga pene mayo pene ding butu ma chichi zen ki nga pene os pm kisani zedia
1: kasa
0: ezen nga pene mayo os udu chala ni tan se mana madupa
1: kasa
0: har 4 mahine ir gapna ya 3 mahine ir gapna achi pm kisan office la yon se rangi adar pukure ga do main chiz pu registration yot khan pm kisan la he odun sa yon se rangi adar pukure yon se rangi pm kisani status pu chak ba yon cha ya suchi ga kwa mobile stul ba ka to shes pan na ka to nga chas pm kisan office la yon mobile pukure nga chas dan apps pu install bas ta odian ga chuga rangi rangi status pu khangma duk se rangi pene yong sa mayong swa tan khurang yan chin status chak bang yan chin chane mi mang dur la yong se kargil ba mayong nang rangi mobile da sa ta technology yeres des technology zamana in chane rangi mobile ka nok rangi pm kisan status an chak bang yan chain deflex nyan misapo di ekvc chwa mana khapchan zarurin di ekvc har financial year yanu di 2026 yan chona agle sar 2027 28 yan chwa khapchan zarurin
1: bakhshis gular sab tus pin sing ajis curious kute pm kisan samman nidhi skola yare sa sagyat pani phya phese sangati nyal bachar gozdum cha sagyat pani phya salpo base di pusiki mis skola ze sangat sang de ma jat khon zari dispera ni kana fantuk lenu zere niyang ras pachi gira ajis curious kute mina bakhshis nyan kanun ya program ta kanun la dringi khatus pen minju pm kisan yang at expert women gulzar hussain sahab pm kisan cell district agriculture office kargil la yang dringi seva sankalp abhiyani programi this is pudika choms aska yang soma topic chinabu yadidun lecha deman ponga cha izin chasdabus yajyu khadana samane param

سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن

0: صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
1: ما شاء الله، جزاك الله خير، أحسن، بارك الله. يس سورة أما برا حبس بس دخابو ودو يس نتيجة كمن تقبل جوز وجو ترين
2: نمو با انتان غا كلاسين بو
3: كلاس ايكتا
2: انتس تلب جدو
3: آم فرير
2: يمول شي